0: بيه ابيض.
1: يس نبغى سويد وزاي السويد
0: اب
1: اقلال نا نبغى يونغلا نبغى
0: كا نبيتو
1: ما نبغى يونغلا
0: اوكي واحد
1: اب اللي نيرا شو اتش
0: يونغلا
1: يس اشطينا
0: اوكي
1: Sama cepat yuk. Dari poin.